إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سيكونك الله الله يا أيها الغالي دعكيتي ولا أبوه دعكيتي جبكوت إنا الله ككاوكر. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من شر عبادك حسبنا الله ونعم الوكيل. سألهم وسيكتي توكلت على الحي الذي لا يموت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إني كنت من الظالمين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناسيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. كروك الله الله خياي والنحالين أكيد والله تالله يا بن نزيح ربا كذبي وهو بن بيكيني

قال ما بين تعالى أن القرآن ليس ببدع ببدع وكذلك إن الله بين القرآن باشين فرقوبا وكذلك رسول صلى الله عليه وسلم ليس بأول رسول من الله كما منظر الله باشين فرقوبا منظر الله با وقالك أن جاء موسى بكتاب موسى يزود للتاب مثل كتابي كما للتاب ينصى وتشكو موسى النبي منظر كبشي sallahu wa haddada a'da'u shikenan baya an bayyana wannan sannan kuma aka tsede ma'anni aka basha hukunci sannan kuma aka tsoratar da waɗanda sun kai kiyayya da shi kake ba su karɓa abin da yake kamar cikin wannan aya ba kale yace inna rabbaka wa la inna rabbaka huwa yusul bainahum ya ubangi ya muhammad wa ta ubangijinka shine zai yi hukunci bainan tsakanin mutane yaman kan tsaranin kiyama fi makanin ya kan gun da kun da sun kadan suna sabawa ga wannan qur'ani من الإيمان بالكتاب من الإيمان بالنتاج وعدم الإيمان بالقرش الإيمان لشيء وتقول عم يكون شكرا قد عمو وارتقى بقى أولا يهدي لهم

ولم يهد لهم شيء بشريد صوبة سوى كم أهلكنا من قبلهم من القرون ديوى من كهلكة الأمم جباني سوصف ودسون في أبند أنك أنا باوصو تبوكو سدسون وسكاك نمبا ينشون في مساكين سوء تعدين كواتن أبند عاكسون سبانين سنة كل من تفيع سكين جدا جانسو في أسفار متفيعين بسكين جوا شام وغير هذا وننسو إذا دسون كي تدوا ياهو سنة دون سكين جدا جانسو بانين وانا كيف إيشي سوى عدين ويأتي بنيس كلا إن في ذلك وانا أبو العشي بانين لآيات أقول آيوي دلالات على سلك الرسول بنا بس كم من تنمي وما جاءوا بيدا بنسو خدود الشيء أما لا يسمعون سنباس صوراري سماعة تنبرون واتو صوراري لحن كليل واتي آدن وارتوا دون سبرسول إلتانا نسي أي كدشي. Thank you.

أي كالأمة هذه في تعليم هذا حرم شيء شو بذلك بذلك يا هوني من ذلك ال معاد في الجاهلية أبدا كيس في الجاهلية تحريما واتهم حرم تاوى كوي فوجب الله بين كفارة الله وجب شد كفارة دوانا بشرطه كما سيأتي في سورة المجادلة إن متنعي بحار نتك مسلنتي تو أبدا نصيحتي بيئي سادوا دماغر سيئي كفارة كوي انتويا كوي تيجي مدون ستين كوي أذني وتدني كامي سادوا kun gane ko wannan ha akwai daga cikin al'adun jahiliyya dai kuma island attabanni mutum ya ga dan wani ya dauka ya ce na shi ne shine adoption wanda yake duk kajirai na yansa ai attabanni dai an yadda iyam na gaire shi da a wadan wani sai ce na wani ne nafi ya ce na shi ne hakikatan wa ya koma dan sa har kuma yana gado shi ga cikin ƴaƴan sa gaba dai faradda lahu zalika Allah ya raddin wannan kun babu ba ai وما جعل عليكم أبناءكم الله بيسني ولا نكون كيد أوركم كثير يا أنكم نسون زي يا أنكم حقيقة تنبع من غانيكم مداد إيه واتوان دي دا أور ناشنة ومن يد إيه غير أبيه أنكم واتوان أبنان شيء يمتين يا حقنان حرام لي شيء ما تنجي شيء قبان سبا وان دبا قبان سبا قبان سلي حرام لي من غاني ذلكم قولكم من لما كان كتب أبوالكم دبا قنانكم da al'ada kawai kuke wani haka nan ba wani litafi kuke bi ba kun gane ku ina wato ai sun ma kaba na hadin adati allati mana wa qala wallahu qul haqa Allah na fadin gaskiya fi dalika wa huwa yadi sabil kuma Allah na shirye da mutane zuwa ga hanya ta kware wannan hanyar gaskiya kun gane ku annabi na ce da ni da shi ka hatayin yayi ishara da yabun sa biyu kaga yana da kyawu ka dauki jaririn da ba shi da uba ko ko wanda yake ubansa ya mutu kai rayuwar sa amma baya halatta gare ka ce dan kare shi kenan kamar saurayi gaya kuma shara ta ala ahkama hadil adat wa to baya kanan Allah ya shiga bayanin wadannan al'adu ko bada bidda iyayen ko da iyayen wadanda aka ce yaya ne ne kai da bayan wadanda yake ana jingina su ga wadanda ba ubannin su ba ce wani dan wani ya koma dan su wato adaptation kun ga da akwai shi kuma su ne Najeriya har cikin mun gasa ne lo ha ana amsa kudi da shi kun ga da kun ba ya da kyau fa kale ya ce udu

0: ga da zaki sa mun suna da sunan wannan sarki da ya rige shi to mene ne da kuma ko an faɗi cewa Allah
1: a'a wannan bai kamata a ce mushi ga ɗan sarki ba sai dai a ce musu abin nan na gidan sarki ولكن الجناة أما عند الإشياء كذي ما تأمل كلهم أبين دكون كذي كذي كذي دكان كم باكون كذي كبدا فيه هو بعد نبايا آهنا سنة كذي كم كان جاتانا هو نشيل الله وكان الله غفورا الله يعظم غفرا قبل نزمو قبل من كم من كم ما لما كان من كم كم دو أبين دزونا مجانا كم قبل نبايا آهنا قبل نبايا هاي بعد بعد الإشياء بعد شاب كذي جاي ده يسأ آهناش aw wa ka bi hadayin ba da ko kuma a ku da kuskure bayan an hana nahiyo kuma yin kaidan kuma riku da ta wannan ko gane to ci gaba a shi kuma abin nan to abin da yake kawo ce abin nan wance da yawani matar wani
0: haka kike da yawa
1: amma akwai dan bambanci don wannan a ce ake rabin nan Mrs. Wani wannan ko Mrs. kaga akwai dan bambanci wanda za a gane
0: wannan asali
1: ne amma dai ba al'ada musulunci ba ce amma ni ba ce ni da ko ko ba kuma ko da ba za ki musulunci a'a wato abin da na daga umbanta sai na bayan kana a ce matar wani kada kuma haji gomini abin da zozo ne ake cewa ba ce Aisha ba Muhammad ba
0: akan mun kana
1: ba wannan dai ko dan ma ya ya dan kana

addu'o'i kenan na bakin ciki da damuwa da takaici da bacin rai. Yanzu duk wanda ke cikin duniyar nan, ko Bature ne ko wane ne, yana cikin halin da shi kansa ya san rayuwar duniyar nan ta fi karfin shi. Duk in ka bude waya, in ka bude radio, abinda zaka ji sai ranka ya ɓaci. In ka bude television, abinda zaka gani sai ranka ya ɓaci. Duk abinda zaka kalla ba daɗi, duk abinda zaka ji ba daɗi. Damuwar da kake ji din nan ba tafiya yake suke yi ba, suna taruwa ne. In suka zo suka yi yawa, sai su zama bomb, sai ko kai ya buga, ko zuciya ta buga a fadi a mutu, kokuwa a mutum lafiyarsa kala, amma ya shiga wani hali bai san abin da yake ciki ba. Manzon Allah shine Allah ya aiko mana, shine zai zo ya karantar da mu addini, ya nuna mana abubuwan da zamu yi mu kauce ma sharrin kafirai da sharrin ko su wane ne. Shine aka ce la ilaha illallahul azim alhalim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi ورب العرش الكريم, لا إله إلا الله الحليم الكريم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سيكرك الله الله يا ونا هالي دا أكيتشي ونا أبو ونا أكيتشي كوتا إنا الله ككاوكر. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم, والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم, الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من شر عبادك, حسبنا الله ونعم الوكيل. سألناك ما سيكتي, توكلت على الحي الذي لا يموت, الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل, وكبره تكبيرا. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين, وأصلح لي شأني كله, لا إله إلا أنت, لا إله إلا أنت, سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك, ناسيتي بيدك, ماض في حكمك, عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. كروك الله الله خياي وانا حالي لأكي تجي, والله تالله يا بن نزيح ربع كانت يراه الدنيا كي.

وقال الشيطان الشيطان زي فتاة وقالت يا مات الله في الأمن لأن ذا كل ذاك فتت على الأمن حتى جنه صادي لن أجل الله تبقى مكان تأجيل هذا الأمر كان يتبقى مكان تكون أبادا سيد يتن يقول لنا بكبا أتكون يتاء ومدى مدي يرى يتي إن الله وعدكم هذا الأمر لم يألا لا يمكن الكود الكود بسكي سوى بنت الكيانة سوى أخي جدان الجنة بون جديد يا يمكن الكود النبكي سوى قصيد بيطاء بيطاء من ذنبها ووعدتكم لكم دينك الكود نبكي فأخلصتكم ذهب سلطانا يعيدهم المنين وما يعيدهم الشيطان إلا بولا الشيطان يعيدكم الكفر ويأمركم بالكرجاء والله يعيدكم مغفرة منه لفضلا الله يقول العليم وأن الدنيا أن تلقوا بين الوعدين وعد الله ويعد الشيطان الله ينع الخير من الاختيار ينع الخير من سوء الإضاءة ينع الخير من الأمر في أن تكون سواء إن كان ألا تلوك لسانيك إن كان ألا ذات ذنب إدابي إن كان تلوك ذنب إدابي ألا ذات تلوك لسانيك يعيدكم فتا وأمركم بالفاتحة يتجن فزاد تفضل كرنا من يتيه من يزير نهو إن الله وعدكم ذات الأمر ألا يمتع الكون من الجسير ووعدتكم فأخلقكم يمتع الكون من الجبور لكم فاتح يمتع الكون من الجبور وما كان لي عليكم من سلطان ذنب حجة أكلتم وحدة منه ذنب إتاء وذنب ديني خير لا يذكروني لي إن أن الله يذكرني سلطان إلا ضرورة كانوا يقولون هذا هو ذنب إتاء ضروري ذنب روطاني لذنب سلطان أهل سلطان وإن سلطان كيف أنتم حجة كيف أنتم أكلتم ذنب إني تقول ما كان بي عليكم من سلطان دام توجد مذاهبة المنسي سوى أظن نجي سوى تأخير وقعته وأوكين يهم من بي بمدى أظن تبعون في الزباء فأنا في سبين هذا الآية فأنا ما كان بي عليكم من سلطان دام توجد مذاهبة المنسي سيد دويت الأرض نتا وقفتن سارات الله سبقت الدرنا بحث من نقر أظن تجدوا في أكثر aikin karna din da yake kara kan kudi na da dangi da kada na da rayuwa ya fito muku fi a cikin tarki da ba da din nan din da wayo ya fi da kafira da kuma ya kamata sallati duk wanda da kudin da kada da ya kama kai da inda ya zo da yake cikin gidan da da kada ko yake cikin gidan da da ko yake cikin gidan da da kara kan kudi ne wajen yin lamu ko tsani a malama da kada mun san sabili ko mun dai da kudi wajen yin lamu ko tsani a malama فتبدأ من أن الطبيب وكانوا مستبدلين كل أن تتم الأثر تبدلين بهم فلا تبدلين وكان أعطى وقنا أيضا لم تعتد هي كان تبدلين يا بيجي فتيك ما كان ذلك من السلام تعرف أن كنت كان لكم ذلك كان كان هذا أما أن إلا أن دعوكم تعتد كون لا يسيركم لقوى تعتد لما تبدلين بمجارك فاستجبتم لي بقيوة وتبدلتك أنت من ذهب فلا تبدلوني كذبتوا بريدين حيو جنة سوى كنت أنكم تكون أبدا وذلوا أنفسكم تدرجك ونفسكم ما أنا بمنصرتكم من يوم لو تكون دوم يجرمكم بريدك بعض وما أنتم بمنصرتي وما يوم تقدمتوك وإذا ما تكونكم بريدك ليه دعني إذا نتابك بعض إذا لا تكون مكان بعض ليه في ضد الجيمين فإذا إني كذبت بما أدركت من المنتمي kada ku min ga na da duk yawa kun da duk kai ne sai ya ku sani da na duk da ya da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da إن الظالمين لهم عذاب أليم. الله تجلي الظالمين هنا عذاب الله تكتم هذا الدين. الله تجلي. ولما كنا كنا نقول الظالمين، ولما كنا كنا نقول في جنة جنة، كنا نقول في جنة جنة كذا كذا جنة. فمن أن كنا نقول من ملاذنا، ولما كنا كنا نقول في جنة جنة كذا كذا جنة. إن الله تعالى لا

0: الإيمان متأكد من الوفاء تجمعه جنات من الجنة، تجرين من تحتها الأنهار خالدين فيها. ولمن أبدان أدركتم بين عينها كما كنا نقول لها أكون من الجنة، باب سوفا باب مكرة. ومن ثم تنظمتم ذات الدنيا لذات الآخرة، ذات الدنيا زي الجيل بما تنظر سوفا ومن ثم تنظر مكرة. فلتنظم ذات الآخرة مثل سابق ذات الآخرة لا تنسوا بدون واحد لا تتذكر بمثل كيا لتو جيني ناسا كريا تسي يو كريم ناسا بكمانا بودوك مدوني أتا بكين كما بودوكنا بوني ناسا دي بوني ناسا تهار بوني ناسا دي أولي كريمنا يو كريم بودوك مدوني كريمنا بكيبا دي أولي كريمنا يو كريم بودوك مدوني بكيبا حلقتنا لا الله تكون أسودنا فكأنها على أمنا الله ولم تواجهني بكم والله بدك هذا القول هذا كيف تأتي لم تواجهني في كاكا بابي من كاكا بابي
1: حسنا
0: يجينا لأنهم يجب أن يكونوا خارج من الجهة يسيزون ربهم وأن تتبقوا بإذن من الأولين تحييتهم فيها صلاة بيتهم بتقسم فيه صلاة أولئك يجبون الجنة لما صبروا وإذا كنا فيها سهية وطمعها خارج من الجهة حتى نجم التقدم والمقام لا يسمعون فيها النظر ولا تأتي

الله مثلا في مباكة في مباكة بمثل يا جنب يد أبيه بيد دور مكان مكان توكيد كلمة طيبة هل لا يجب مكان كلمة بداءة كلمة بداءة من ذلك الوحيد في كلمة لا إله إلا الله فهو أمام الله يجب خير الدعاء خير الدعاء دعاء اليوم عرفة وخير ما قلت أن النبيون يسبي لا إله إلا الله وحده لا شريك له بنيك ولد الحمد وهو على كل شيء قدير. الذي فيك أسوأ أسوأ تأتي كلام الأرض وما تذكره فيك أداره من منك. لكن في سر أدنى نفقة ميد أن تدارا وتقلدان الله.

ومثل كلمة حديثة مثال الكلمة وفق نمونا الكلمة ومر هذه الكلمة وكما أنت من تعلم أن كنا كلمة بسوط تجد لنا الله بإن تاوي بنون ذلك من الله محمد صلى الله عليه وسلم كلمة بسوط تجد لنا الله تولى أبنى تواي كما تكينا بقاء كما تكينا بقاء كلمة بسوط تجد لنا الله تولى أبنى تواي كما تكينا بقاء ومن أن تكي كلمة حديثة مضمونة كلمة فمثال مضمونة كلمة هو كتوفى ذكر الحديثة كما الكتاب يأتي يوجد كتب مضمونة في نفيدي سواء كما الكتاب يمنع سكر وإن كتاب كما كان كل عبد الله أتي كلا جنا نهمدا وتنهدا

كلمة خبيثة كما في دكة الكلمة التي تضمنت الكفر، دكة الكلمة التي

الإيمان بالقول الثاني بثبتت في المدن في الحياة الدنيا أمام الغيوة الدنيا وفي الآخرة في الأول المدن بثبتت في المدن بثبت لا إله إلا الله محمد رسول الله إيمان البخاري يا عباد في كل ثابتة يكي باب يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا سمعت كفي يقول حديث فراء ابن عابد عند من ذا الله صلى الله عليه وسلم يجي سوى لمن القوم الثابت في الحياة الدنيا يجي كذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله وكلمة شهادة تجي القول الثابت أما أنا ثبتت من هناك أتم كلمة شهادة عبد المؤمنين ثم تكون مريضة أبو بكر كيف تبارك صوت ويسمى لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا يجي فهذا كان من أجل جزيه ولولا لا إله إلا الله كما ريد ذاك أن أيوك الناس هو ولي محمد رسول الله ومن يقول فاقي الله قال ابن كمال كل من كان جزيه بإساءك فتاسو الأجين فاتسو تريد يا أما أيكم كيان ولي لا إله إلا الله هو أيكم كيان ولي محمد رسول الله يا الأرض لا إله إلا الله معنا به أن لا نعتب إلا الله ولا نترك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا عذابا من دون الله ما أن لا إله إلا الله قال وانتو لا أبوتا وبوتا وانتو شاك وانتو في الله وانو هنا لكم مسيح إذا كنت تبقى انتسا بشاء أكرا تلك من نوع من تلك مسيح من تلك جو أبو جاء المسيح إذا أنت وانا تلك نيك في المسيح وهم لا تبقى بلا إله إلا الله بشاء أما يقول لا تبقى بلا إله إلا الله بشاء تلكني أبو جاء المسيح فأره فيما أمر وتوجيهه فيما أمر وترك ما نهى عنه وبدأ وأن لا يعبد الله إلا بما شرع جئت أظن أن يجيء ويعيد سيد المتقاء أظن بدي ما في الأعلام لم تهمت من الإيجان لو أنت بإيجان ولا فجدت تعمل صلى الله عليه وسلم كيف تدهمت من الإيجان فبدأ دهمت من بريد ومع أبيك

ولولا ان تصدق قادم فهدوا الى الله يزعمون الرب الله مين يتبتلوا يوم تبتلوا الى كتاب كوى ويتبتلوا يوم تبتلوا من السنه تبتلوا يا نبي اغني سمعت الله يا الله تبتلوا ببابكينا عشان تكونوا بذلك انت تبتلوا بذلك تبتلوا وانتم قلتنا كما يا الا تريد دواني يا الا تريد دواني يا انتم تثبتون بموتك تكبرين وكيف تعملون في واحدة جسم داري ليسجد النار المدينة أمن بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كم دعوت من هذا من ذلك في إيه قرار أنا بسيطة تكبرين إذا كده لن يضع آل من تكون سجارة من سنتي تبيدي هو أهدى من تثبت وتعالى من تثبت المسلم من تثبت به تعالى هو من تثبيت كل سنة جارية ويقول الله ظالمين أننا حياة الدولة المسيطة الظالمين معنى لكتابة تتوبة الأمر الشياء ويسأل الله ما يشاء ويجب ما يجب عدو بسيطة

الألم تعلم أن الذين بدلوا نعمة الله من بدلات أن تتموتوا إليهم ألا تكرم تكاثر في أنكم في الوجه في إيمان كيف تموتوا إليهم من نعمة ألا يمكننا أن نكون في بيتي كيف تكون بهم وأهلوا كما في دار البراءة ثم وأهلوا كما تك تيكر كمتعلم تك تيكر كمتعلم دار البراءة وفي جدا مثلا كيف بدلوا نعمة ولم تعلم أن يموتوا إليهم

الوثيقة الإيمان حاطين بذلك فيه بسيط كثير بسيط يبقين الثلاثة يبقين كثير بثلاثة ويمكن قوم الثلاثة بثلاثة ثم تقول كثير ثلاثة بسيط إذن أدنده كثير مزيد يا كيف لم يعدانيا أكثر من كيف لكم أبدوني لما نسير الصواب دي كما أدنه تتذكى دعنه تتذكى دعنه تتذكى دعنه تتذكى دعنه تتذكى دعنه تتذكى دعنه تتذكى دعنه تتذكى لمن كما تقول على أنهم رأيهم في سواك إذا الأمثال مجدد وعقلي إن كنت كائن وإن كنت كائن يواصلني وقليني أما إن جاء بسرعة تناسنا فهو مخلما تكون يحيط أبوهد أترد السورة يتمثل إذ يسيد بكم هذه المتالية ولكم المتالية تنسرت أسمت أفتاها حتى لا تعلى مكناده ما كنت بيمينه إذن مثلا بذاتكي بذاتكي تتكي سورة ألا غانا بذات إلها فإذن مرأة ألا غانا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه كنت أمنين يدو وأن بابا على هذا الكاتب في سيدنا ولا خلال فمن الله أبو كنتك وأجوا أبو سينان بابا صغير

0: الفضل يا أمي كما يقول بعد أن الضلوطة إلى أمير إبراهيم من يحيى رب يا أمينا اجعل هذا البلد آمنا فكن يرمى الجريمة نفسها يرمى أمك يقول يا رب حتى يقول بكرة اجعل هذا بلدا آمنا أبقوا في تنكرة أنا هذا البلد أبقوا في بارك ليس أنا أتكى على الظلام ليس أتكى على الظلام وهو الله يسمى يكون أبدا تشير إذا أعيش أما تلم أجل أخذ في كل ذلك إذا أخذ في كل القرآن يجاب ما يمني فوضع سوف يأتام ما يمني كيف هذا وقفا إذا أعلمه المدام إذا أعلمه قالوا أرسل وأصاب وأرسل في مدائن هاجرين وما أرسل أجل فوضع أعراض أما كان قالوا أرسل وأصاب وضعت في مدائن هاجرين كان أنت أرسل كان أنت وضعت يأتوك بكل صابر أليم أتوك يأتوك بكل سحار أليم فأنت صابر فأنت سحار ثم تذكر سبيل يؤتي إجعل هذا بلدا آمنا أبقوه جنسيا على هذا البلد أبقوه معرفة ليس أنا أتكى عن الظلام ليس أتكى عن الظلام
1: Thank you. أن أقول في كل وجيه بدي أول حكم أقول في كل لأن أصابت الأمر أصابت الدولة أصابت عدد من المسيح يا حكم أن أصابت مصر يا قلت يا قلت إذا يا الله لا أصابت المسيح كتاما لكل طريقة المسيح كتاما في الله يا رسال كما لا تكون في كل شيء بكم وكم بكم إلا أصابت من أنت عبد الله سمع وقلت على أموالهم وقلت على قلوبهم
2: Meet us in the Bokwe, the Dugu, Azongo FM, Rama, Radio.

0: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسأل الله يجي
1: وقل لهما قولا سليما.

0: الرجيم وكان الشيطان لربه كفوا فإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك تردوها وقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وآثر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم

قال في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس

وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات.

وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام

ابراهيم موسى عبد الله مرمرا دنا مال غري الحاجي ابراهيم هارون جماعه فرنجي بيت امه ده ابو كان ازكي زوجين دول اورين هيسي اما بارسا امير ابراهيم جماعه دام يسا ما يا ابو موسى وانت زاهي عشان الشوق روتي من شكرا تبو فيديو شد شدا تسال كيف كون شاري مسافي اما سمعتين جماعة على شهر لكي كان دامو تفاتم الله يبالي انكم هنا تعاني سمعني وانا وانا يتاني بوانده كريتين بيجي غريش ما سنوا دكو كنا ربو شوت ما داكي بوتي مي مغانا ريهون دستنقو سنة تابرو جفر مايا متين كي شوك ابو مدرسة تتاوا كما